0: قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya.

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيري من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وعليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj Hafizahullah dengan penerjemah Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema pertanyaan di hari kiamat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah as-Sadiq al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yawmiddin. Amma ba'd. Awalan qabla al-bidi bi kalimatina ننوه في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واستدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جاء بنا إلى هذه الأرض إلى هذه البلاد، وفقنا في حضور مثل هذه المجالس والتقاء بالإخوة جميعا. ثم أشكر زملائي حفظه الله من جاءوا بي إلى هذا المنطقة إلى هذه البلاد، فمنهم المترجم الأستاذ مودودي، فقد تكفل بإحضاري إلى هذه البلاد، وكذا أشكر القائمين على هذا المسجد والمركز، على رأسهم الأستاذ بدر السلام، فأسأل الله أن يثيبهم بجزاء إحسانهم إحسانا ويثيبهم فضلا كثيرا.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، pertama sekali kan kalimat saya ingin sekali mengawalnya dengan firman Allah tabaraka wa taala, hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan. Dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang sangat banyak ini, di mana Allah tabaraka wa taala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke negeri ini dan hadir di majlis yang seperti ini dan bertemu dengan saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini. Kemudian saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya hafizahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang setelah Allah, dengan mereka Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Di antaranya adalah penterjemah akhunya Maududi Abdullah, yang telah dengan izin Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Dan kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang telah berjibaku menegakkan masjid ini dan markas ini, dan tentunya yang terdepan adalah saudaraku Badrussalam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka semua ganjaran yang sangat banyak dan memberikan kebaikan yang telah mereka lakukan dan mengganjarnya juga dengan kebaikan.
3: فموضوع محاضرتنا اليوم موضوع مهم لا بد على كل مسلم الاهتمام به لأنه سبب نجاته يوم القيامة. ففي الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما عمل بعلمه. رواه الترمذي. والحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء بألفاظ متقاربة، وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم ذو فوائد كثيرة، ولن ينجو الإنسان ويتحرك إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. فقال في بعض الروايات ابن آدم، فهو خاص بالإنس، وبعض الروايات قالوا عبد، فهو يشمل كل مكلف. وهنا من باب ابن آدم خرج من باب التغليب، فكل مكلف يسأل عن هذه الأسئلة يوم القيامة. قال أول سؤال عن عمره فيما قال حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، ولا خلاف لأن المال كما سيأتينا إما أنه عددان أو عدد واحد. ولذا قال أهل العلم ذكر العدد يحفز العقول على معرفة المعدود، يحفز العقول على معرفة المعدود. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، ثم يأتي العقل الصحيح يريد أن يعرف ما هم هؤلاء السبعة، يحفز ذهن الإنسان لمعرفة السبعة. كذلك هنا يحفز ذهن الإنسان لمعرفة الأربع أو الخمس الخصال التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة.
4: Yang artinya tidak akan bergerak kaki Ibnu Adam atau kaki seorang hamba dalam riwayat Ibnu Adam sampai dia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya, untuk apa dia gunakan; tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan; tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan; dan tentang amal apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga datang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Juga datang dari Abi Barzah Al-Aslami. Dan riwayatnya sangat berdekatan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Hendaklah kita selalu memperhatikan dan benar-benar melihat dengan baik dan benar, karena di sini adalah keselamatan diri kita pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan bergerak kaki seorang hamba, dalam riwayat lain Ibnu Adam, di sisi Allah tabaraka wa taala, yaitu di mana suatu saat semua kita pasti akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, dan kita pasti akan ditanya beberapa pertanyaan hal yang seperti ini yang ada di dalam hadis ini. Dan di sini tidak ada khilaf, Karena sesungguhnya di dalam harta ada dua pertanyaan. Ada yang menghitungnya satu dan ada yang menghitungnya dua. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bilangan 5 atau 4. Dan di dalam faedah menyebutkan bilangan adalah memberikan semangat untuk kita yang mendengarkan agar kita peduli kepada bilangan tersebut dan memperhatikan bilangan tersebut. Ini seperti hadis Nabi SAW dan riwayat yang lainnya, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok manusia yang Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 7 bilangan tersebut, dan di dalam menyebutkan bilangan ini terdapat di dalamnya motivasi kita untuk menguasai 7 bilangan tersebut. Hal yang sama dengan apa yang ada di dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan 5 atau 4, dan semua ini agar kita benar-benar perhatian kepada bilangan ini, ada 4 atau 5, sehingga kita benar-benar memperhatikan mana yang 4 dan mana yang 5 tersebut.
3: Fi madha afna umri, hal fi ta'at am fi ghairi dhalik, hal afnahu fi dhikrillah am fi ghairi dhalik. سجله سيأتي كاملا منذ بلوغه وجريان قلم التكليف سيسلف. إذا قيل لحماد بن سلمة أن ملك الموت عند الباب قالوا ما زاد في عمله شيء، ما السبب؟ فأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعمل كل الصالحات في جميع وقته، ما زاد في عمله شيء، لأنه راقب الله عز وجل في يومه كامل، في يومه كامل، فكان يقرأ القرآن ويطلب العلم ويعلم الناس ويصلي ويصوم وغير ذلك من أعمال الخير، لا ينقص منه شيء. أما نحن الآن إذا يعني علم الإنسان أن موته سيأتي قريبا ازددنا في عمل الصالحات، لأننا لا نعمل الصالحات إلا إذا علمنا بشيء. إذا قيل للإنسان أنك ستموت غدا بسبب مرض من الأمراض، ولا أحد يعرف الموت إلا بيد الله، إنما أحيانا الأطباء يقدرون تقديرا وليس صحيحا، إنما موت الإنسان بما كتبه الله له من ساعته، لا قول للطبيب ولا شيء. إنما إذا قيل لإنسان أنك ستموت غدا، لا اجتهد في العبادة والصيام والزكاة، لأنه أهمل وقته كله. والله عز وجل يقول والعصر، أقسم الله عز وجل بهذا الفترة من الزمن، سواء كان الدهر أو فترة ما بين الظهر، ما بين أذان العصر إلى المغرب كما ذكرها العلم، فأقسم بهذا، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز ولا ينبغي لكل مسلم أن يقسم بشيء غير الله عز وجل. فأقسم بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي خسران، في خسارة. قال استثنى من هذا الخسارة ماذا؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي لا بد أن تكون طول عمرك تعمله، فإذا كنت تعمل الصالحات لست في خسارة. وتواصوا بالحق، أي أيضا من عمل الصالحات التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد، كله من الصالحات، كله من الصالحات. وتواصوا بالصبر، الصبر الكريم سبحانه إذا قال هو لي أو بغير حساب، فلا يدري المرء كم كان الأجر.
4: Untuk apa dia habiskan? Seorang pasti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semua umur yang telah dia gunakan. mulai dia baligh sampai detik-detik kematiannya. Berapa yang telah dia pakai, 30 tahun atau 50 tahun, tahun berapapun dia meninggal, di usia berapapun dia meninggal, maka engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akan datang pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang usiamu, apa yang telah engkau amalkan. Engkau gunakan untuk apa umurmu? Apakah untuk ketaatan-ketaatan atau untuk yang lainnya? Dan itu suatu hal yang pasti akan datang. Akan datang kepada kita catatan, bahkan daripada catatan amal kita. Dan catatan itu mencatat semuanya secara sempurna, mulai dari waktu baligh kita sampai kita wafat. Semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada kita taklif secara syariat, maka akan ditanya. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk peduli kepada masalah ini, masalah pertanyaan tentang usia kita, bahwa kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai dari baligh sampai datangnya waktu yang Allah katakan tentang kematian. La yastaqdimuna wa yastakhiruna anhu wa la yastaqdimun, yang mereka tidak bisa akhirkan barang sesaat dan juga tidak bisa majukan barang sesaat. Di sini pada hari kiamat kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita. Dan sungguh salafus soleh dahulu sangat peduli dengan amal soleh dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Hammad bin Salamah, salah seorang ulama salafus soleh. Dikatakan dalam riwayat Hammad bin Salamah, idza qila li Hammad bin Salamah, apabila dikatakan kepada Hammad bin Salamah, inna malakal mauti indal bab, sesungguhnya malaikat maut sudah ada di depan pintumu, maka ia tidak akan bisa menambah sedikit pun amal solehnya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Hammad bin Salamah. Apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya adalah Hammad bin Salamah adalah orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk ketaatan. Dia isi seluruh waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan salat, dengan beramal saleh. Di seluruh waktu-waktu yang ada pada waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya, usianya dihabiskan untuk itu. Dia selalu muraqabah terhadap Allah dalam setiap harinya. Di seluruh harinya dia senantiasa muraqabatullah dan selalu melakukan amal saleh, dari mulai membaca Al-Quran, salat, berpuasa, belajar ilmu agama, mengajarkan kepada manusia. Sehingga waktu-waktunya habis untuk ketaatan, sehingga apabila dikatakan kepadanya malaikat maut di depan pintu, maka dia tidak akan bisa lagi untuk menambah amalnya, karena benar-benar telah dia isi dengan ketaatan. Adapun kita, saudaraku, apa yang telah kita lakukan dalam usia kita? Bagaimana kita dengan usia kita? Apabila dikatakan kepada kita malaikat maut sudah di depan pintumu, maka niscaya semua kita akan menambah amal solehnya. Kenapa kita harus menambah amal soleh kita? Karena kita sangat kurang amal soleh kita. Disebabkan kurangnya amal soleh kita, sehingga kalau seandainya ada dokter yang mengatakan kepada kita sebentar lagi engkau akan wafat, kita tahu bahwa usia Allah yang menentukan. Akan tapi sebagian dokter dengan indikasi dan ciri-ciri kadang-kadang menentukan usia sekian hari lagi, sekian hari lagi, sementara ketentuan yang sebenarnya ada di sisi Allah. Tapi sekiranya itu terjadi kepada kita, dokter mengatakan kepada kita, besok engkau akan meninggal, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memperbanyak ibadah kita. Kita akan mengisi waktu kita dengan ketaatan. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan waktu itu. Kita mengabaikannya. Oleh karena itu, waktu adalah hal yang sangat berharga dalam syariat. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam surat yang sangat masyhur, wal asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan zaman. Sebagian ulama mengatakan ini adalah masa secara keseluruhan, dan sebagian ulama mengatakan ini di antara asar dan waktu maghrib. Akan tapi ini adalah waktu yang dengannya Allah Ta'ala bersumpah, dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dia inginkan. Sementara kita sebagai seorang muslim dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Allah di sini bersumpah wal asr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, benar-benar merugi. Rugi yang sebenar-benar merugi. Siapa yang ingin merugi? Tidak ada orang yang mau merugi. Maka Allah datangkan kemudian setelahnya pengecualian. Siapa orang yang Allah kecualikan? Kalau orang-orang yang tidak akan merugi, illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka merupakan keharusan yang sangat bagi kita untuk memperbanyak amal saleh dalam kehidupan kita. Hendaklah kita memperbanyak amal saleh. Beraneka ragam ketaatan yang telah diajarkan Allah, hendaklah kita memperbanyaknya agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Wa tawasau bil haqq, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini sebenarnya bagian daripada amal soleh itu sendiri, namun dispesialkan Allah karena dia adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan terutama tauhid. Dia ajak manusia untuk hal yang merupakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, wa tawasau bil sabr, dan mereka saling nasihat-nasihati untuk kesabaran. Sabar itu adalah ibadah yang sangat agung. Sabar itu adalah ibadah yang sangat hebat, sehingga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan Allah berikan kepadanya ganjaran mereka, pahalanya tanpa dihisab-hisab. Inilah dia ayat yang menunjukkan ibadah sabar itu luar biasa. Ibadah sabar, Allah tabaraka wa taala berikan ganjaran kepada orang yang bersabar tanpa dihisab, seperti yang dikatakan Nabi tentang bulan Ramadan. Nabi mengatakan bahwa Allah memberikan ganjaran untuk bulan Ramadan, untuk puasa Ramadan, dari sisi Allah, karena Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Allah tidak menyebutkan bilangan khusus. Ini menunjukkan bahwa akan diberikan dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dihisab-hisab, karena dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala, dikembalikan kepada Allah, dan Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Memberi, Maha Memberikan rezeki. Maka semua yang dikembalikan kepada Allah menunjukkan bahwa ganjarannya adalah ganjaran yang berlipat ganda. Demikian juga dengan sabar. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mempeduli kepada ayat yang sangat agung ini, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menjadikan semua manusia merugi kecuali orang-orang yang memanfaatkan umurnya untuk iman dan amal saleh, dan tawasi bil haq, tawasi bil sabr. Maka hendaklah setiap kita, wahai saudaraku, memperhatikan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Perhatikan semua umur kita, semua waktu yang Allah berikan kepada umur ini, perhatikan agar kemudian kita benar-benar termasuk kepada orang-orang yang tidak merugi.
3: Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa an shababihi fima ablah وجاء عن صحته والمعنى عن القوة التي أعطيت المرء في فترة الفتوة والشباب، مع أن الشباب داخل في العمر، عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول عن عمره فيما أفناه كامل ومنه الشباب، لكن خص ذكر الشباب في هنا في الحديث لأنه زمن العطاء. الشباب زمن العطاء، زمن القوة الذي فيه يبذل المرء أفضل ما في عمره، أفضل ما في عمره. فلذا قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال صم يوم في كل شهر. قال إني أطيقه، أي أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. قال صم يومان، صم يومين. قال إني أطيقه، أستطيع. قال ثلاثة. قال إني أطيقه. قال صم يومين في كل أسبوع. قال إنني أستطيع، أطيقه. قال صم يوم وافطر يوم. قال إنني أطيقه، أي أستطيع أزيد من ذلك يا رسول الله. فقال لا أفضل من هذا، هذا صيام الدهر وهو صيام نبي الله داود. الشاهد من هذا كان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قوي يستطيع أن يصوم. فعندما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص صار يتعب في الصيام فيفطر أحيانا ثم يعد ما أفطره ويصوم في وقت قوته وفي وقت صحته. فقيل له لماذا؟ قال ما كنت أدع عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعمله. ثم قال وليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فترة الشباب فترة القوة، فترة النشاط، فكان رضي الله عنه نشيط ويريد أن يصوم دائما. فلذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صوم الدهر، يوم يصوم ويوم يفطر، هنا قال صام لكن كان شابا يستطيع، لكن عندما كبر ما استطاع، ولكن كان يؤخر أيام يفطرها فيقضيها. فعندما قيل له لماذا، قال لأني لا أريد أن أفارق الدنيا في عمل كنت أعمله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جسمه صار لا يستطيع، لا يعني يقاوم هذا. وهذا الأصل، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم صغار قادوا الجيوش، فهذا أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 18 سنة، قاد الجيوش وعمره 18 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وفي أحد من الأنصار وكان في سنه. قال نذهب نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقال ابن عباس هل تظن أن أحدا يعني يحتاجك، أنت صغير وأنا صغير، من يحتاجنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالغ الاحتلام أو قارب الاحتلام، قارب البلوغ. قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ابن 13 سنة، ولد في زمن في عندما كانوا في شعب محاصرين بنو هاشم في شعب مكة، قبل شعب عامر قبل الهجرة ب3 سنين، وعاش 10 سنين من الهجرة، فصار مات رسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. فهذا ابن عباس بذل وهو صغير جهده، فكان عمر بن الخطاب يدخله مع الكبار، مع كبار أصحابه، فحتى قال بعضهم يا عمر سنهم سن الشباب، سن أهم فترة. النضوج العقل نعم قد ينضج عقل المرء بعد 40، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40، وكل ما كبر ينضج عقله، لكن تضعف أركانه، تضعف أركانه. ليس من هو في زمن الفتوة كمن هو في زمن 50 سنة، مع أن نجد أن كبار السن الآن هم أنشط من شبابنا، تجدهم مسارعون في الصف الأول، محافظون على صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأعمال أكثر من شبابنا الآن، أكثر من شبابنا الآن، لأن الهمة ضعفت في الشباب. فلذا قال المرء، قال أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ أي أن سن الشباب وفراغ الأوقات الذي لا يستغله الشباب، والجدى الذي يحصل من المال، الذي يجد المال، هذه مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ لماذا؟ لأن زمن الشباب وفراغ العقل وفراغ الوقت الذي لا يستغله في الخير يذهب إلى ماذا؟ إلى الشر. إن لم يستغله في الخير يذهب إلى غير ذلك. فهذه مع ما يوجد في اليد من مال ونحو ذلك. فلذا تجد الشباب نوعين أو 3. نوع يعني أظلهم الله بالتمتع والترفه، فهذا هذا الزمن أو الفترة من الزمنية خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لاهتمامه هذا الوقت بالشباب. فقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومات سعد وهو شاب، ومات سعد وهو شاب، واهتز لعرشه لموته عرش الرحمن. فيتنبه المرء، ليس طول العمر ويدل على الخير، قد يموت الإنسان شابا لكن نفع الله به الإسلام والمسلمين.
4: Kemudian Nabi SAW bersabda wa'an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa muda adalah masa kesehatan, masa yang penuh dengan kekuatan. Itulah dia masa-masa muda seseorang. Seorang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di masa mudanya kekuatan yang sangat hebat untuk melakukan kegiatan. Suatu saat berkata kepada

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: مُتِيَرَ سلف.
2: مُتِيَرَ سلف.
1: ابن قيم الجوزيه رحمه الله berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: آيات.

عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقة القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek, karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: القرآن.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatub musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatub musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد هذه الصفة الذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك
7: نعم إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضره الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية المؤمن يضرع إلى الله هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود لا أذى فعلي ولا أذى قولي والله المستعان.
8: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: 100.1 FM رجا منبر جهاية سنة.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب؟